عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.

درسوا ما كتب، درسوا ما كتب، قرأت ما كتبوا، قرأت ما كتبوا، قرأت ما ما كتبنا، قرأت ما ما كتبنا، درست ما ما كتب، جلس درس، قرأت.